عبقري والبقالة ديال بويا بكلام عبقري واش تلقوا الغامض بكلام معنوي.